0: كشكا بوبور صهبرك أول شنكا الملاكات قاقيخ كاركا نقاش كاتريخ نقاشاخ نروبي قاقيخ كمي كاركا وحقي آخ وحقوة نقنو تشولت نقنو نقاشخان كشكا هبرك أول شمامك أقصوخبال
1: آخ رخال بيين قبوهيش كخوليش رخال بيين آخ بيوميش تون رئيس بقنانيم رشينش كاخ أقليم أتسلخ تقصيخ بقنانيم ترك أسلي مالتو جليف ناون رئيس رختال بينيم بناتشك تقا إتسل تقاتشك
0: هلكا شو تشول كتشقا هلكا شو نوكا تشقابتش كرا تقاتت تشقا نوكا شاخكا نو تقيخ نخكرار بنيك خوب نق لشكا خبرك قيخ تبام كا آخ نخكر بيال كاسلي مال را خرا خوب نق قاس نم كار قروع بيتيخ قاس نهلال كا ناو خاس نهلال اتشنق نصام كار قروع قاس ناتت نكي سخون كا ملاح كا تخشك رماكن بيتيخ رموري استوديو نو تشابون تشخون نو تشابون تشخون بر كخار خواب نق خبر قاس نهلال نن رو تقيخ تبتك لعلاق رو تليف رخو يخبرك خبرك او نق قاس كوف بر كاسلي مال هبرك أبو نق نقو ناتش نقنا بنقص أتسنى إلنا تشبتش رخو هبرك أتشقا قسكون غانتو أونا هبر أبو نق قس نق نياريخ نبانك أتشبا مركز ليمال قس أتسنى إلا تشبتش نكوين نوخال نكوين نو تشبخان هلال كا أتش نقن بات كتشبتش نكوين برقيخ برك هبر أبو نق قس نمكار تشقاكا رباقيل إتشقا قس نمكار تشقاكار بنسار تشكارا تسن هلال كا أتش نق نقن بات تشبتش نكوين كان نوصل كاري تشبتش شاني كهونكا آخ كرن بيسا ني كهونكا تشيء مفاصل تنق إبواء قسخيك بنق قسخيك بألا كرا كرباني كهونكا بنق لش بومكا إيخ آخ نقاو كشاكا خبركا أور ملتيوش كتشواخ روتسيل كارواتشكا أتشن تيبوسيل إتشقا روتسيل كارواتشكا يا أنا راكيل نقر كشاكا نشاتي بوي خبركا أور أتشن تيبوسيل رهوكان كشاكا سي بالام ربنونكا تشيتو كورتيس نقشاكا تصخبركا اور تخشو نق نقلاكا هو نق مينوتو نقلاكا وقوكا اور شنكالم لخكا تشقا

0: بالفوت منوتو نقلا كاوقو كاور شنكا تشاقا ملتيوش كاتشاواتات نقاو كاشاخا برا كاور تانكا بيرميسو كشنكا خيا بكا خشالان كي اوان كي بيسونا نقاش كاتسيكا بروغراماسيون ريغولار تاخا برا كاور خانكا كومبلاسير انا راكيل نقر كاشاكا نشيتشي بوي كارا خروتيل كارواتش كاتشقا اماريانو كالي باولو ماكانش كارا نقر كاشاخا برا كاور روتيل باتش كالي لاحكا بلاس كلي يامري بن رنيلا ميكا نقر كاشاخ
1: Radio, la voz de Atitlán.

ازيكم ناوز مازق من جوشيبونا تواك كنت غينا نواشار تقبلت نامتا تيتلان ترى خبرا خونتي كشاقان قيابونا هورتي الكيباتي كون خلال كشانيل هي كولا كنات نقاخ كنا ميس مرشي خبرا خونغي قيابونا خون سالودو موي اسبسيال سالا ديركتيبا دل جروبو دل لكتوريس أبغني قصان durante este próximo aniversario de 59 años, أبغني قصان كي إلابونا, sobre todo la junta directiva, miembros y comisiones, que es que van a cumplir y celebrar con mucho entusiasmo estos 50 años de vida. Y sobre todo, que Punaj, un saludo muy especial a la directiva del grupo de lectores. De esa misma manera, con más temas musicales.

كلاش بركاس لي مالكا سان فرانسيسكو بورخا باسخاش كنخا توات توات ليف كراش كلا يباش قير الكوال شي كنخا بيرو تقش كمرش قيل شو بانا ديكاري على ميسيون باس كراش وكاهو ميسيونيرو تكي كخش خسويتاس تخينا شو بان كسامخ خبرار سامخ شو بان جبام إغليسيا إكرا شوكا فوندادور قاروكين خبرا كونغريغاسيون كشين خسويتاس Compañía de Jesús. Pues habrá Tajnar Samar Shuban y Karan Koltakaruki Kabrajekij, 3 de octubre.